0: مثلا بتبقى ست جرام صديقة صح، كان بيقطع التارتة سمتي كبابا إيجا تدسيكو تيمشي سطرنا بيتر كنور ونساتي سمتي هرولاي ستة بزد جابات سجارنا تيم دين كو سمي سينا دين كو مهما تدسي دانا خنال لي سستا كباتي تي انت غاردي سد كران بنا رمو جاني نامجي تا انغو تي يكا دنسان يكو بتانا بھار اسی بھی سیتا ریڈ کراس سوسائٹی کا پربادک سے سنجد تھا پاسنس کا پربادان کاری ہرولائی تھوڑا باہر باہر انسندان کرنا آدھر
1: आजकल वन विभाग को गुड़ा धेरे भाग्य विभाग में किशोर किशोर मात्र दोस्तों